0: ሓጎሴ ንምክትታልኩም ብኽብሪ እናዓድምኩ ብቐንዲ ኣርእስቲ ዜና ፍለም። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣፅኒዓቶ ንዝፀንሐት ዘይምኹኒ ቤናዊ እገዳ ከም ዘለዓለቶ ኣፍሊጣ። ኣብ ኣስመራ ብምኽንያት ዝኽሪ ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሰሚናራት ተኻይዱ። ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ዞባ ደቡብ ብዝተፈላለየ መደባት ይፅምበል ኣሎ። ኣሜሪካ ብፀጥታዊ ጉዳይ ደሴት ግሪንላንድ ምስ መንግስቲ ዴንማርክ ከም እተሰማምዐት ሓቢራ። ሃገራት ኤሮጳ ኣንጻር ሩስያ ዝቐንዐ ኪናት ንምኽፋት ይዳለዋ ከም ዘለዋ ፕረዚደንት ፑቲን ወቒሶም። መንግስቲ ካናዳ ኣብ ጉዳይ ደገፍ ዩክሬን ምስ ኤሮጳ ሕብረት ከም ዝተሓጋገዝ ኣፍሊጦም። ዝርዝር ዜና። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣፅኒዓቶ ንፀንሐት ቤናዊ እገዳ ከም ዘለዓለቶ ብ18 መስከረም ኣፍሊጣ። እዚ ምምሕዳር ፕረዚደንት ባይደን ብ17 መስከረም 2021 ብዝሃቦ ፈፃሚ ውሳነ ቁፅሪ 14/46 ዝፀንዐ ዘይምኹኑ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘየድሊ ሃስያ እኳ እንተውረደ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ምልዓሉ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ቅንዕናን ምክብባርን ዝተሰረተ ሃናፂ ዝምድናታትን ምትሕጋዝን ንምምዕባል ደረኸ ምዕራፍ ክኸፍት ትፅቢት ይግበር። እቲ እገዳ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምኡውን ንሰመዝን ኣገደስቲ ቁጠባዊ ትካላትን ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብምክንያት መበል 35 ዓመት በዓል ናፅነት ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ዝሰደዶ ናይ ውሃና መልእኽቲ ንዝሓለፈ መዋእል ሕቆና ሂብናዮ ስለ ዘለና ንቅድሚት ክንስጉም ከምኡውን ንሓበራዊ ሰላምን ብልፅግናን ብሓባር ክንሰርሕ እቲ ምቹእ ግዜ ሕጂ ኮይኑ ይስማዓኒ ክብል ምግላፁ ዝዝከር እዮም። ብምኽንያት ዝኽሪ ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ኣብ ኣስመራ ስእላውን ሙዚቃውን ምርኢት ከምኡውን ባህላዊ ካርኒቫል ዘጠቓልል መደባት ምቕራቡ ዝፍለጥ እዩ። ሎሚ ድማ ሰሚናራት ክካየድ ውዒሉ። ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ዘዳልዎ ዜናዊ ፀብጻብ ገርመስቀል ገርዝጌር ከቕርቦ እዩ።
1: ብምኽንያት ዝኽሪ ወርቃዊ እየበሊ ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሎሚ 19 መስከረም ኣብ ኣስመራ ንትምህርትን ሃገራውነትን ዝምልከት ሰሚናራት ተኻይዶ። እቲ ኣካል መደባት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኮይኑ ብዋና ዳይረክተር ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ከምኡውን ዶክተር ቴድሮስ ስዩም ካብ ኮሌጅ ትምህርቲ ስነ ቋንቋን ዝቐረበ ሰሚናራት ተራን ሓድግታትን ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ምኽስኳስ ሃገራውነት ከምኡውን ትምህርትን ህንፀት ሃገርን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ንሳቶም ኣብ መግለፂኦም ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ምስራፅ ፍቕሪ ትምህርትን ሃገርን ከምኡውን ኣብ ምኽስኳስ ሃገራውነትን ሃገራዊ ክብርታትን ዝተፃወተ ተራን ፍልስፍና ትምህርቲ ህዝባዊ ግንባርን ብዝርዝር ድሕሪ ምግላፅ ድሕሪ ናፅነት ዝቐፀለ ኣገልግሎት ትምህርቲ እውን ኣብዚ ኣገዳሲ መትከላት እዚ ዝተሰረተን ንምዕማቁ ዝዓለመን ከም ዝኾነ ኣብሪሆም። ኣቶ ጴጥሮስን ዶክተር ቴድሮስን ኣብ መግለፂኦም ንኣገዳስነት ትምህርቲ ኣብ ምንባይ ቆልዑ ምምስራት ሃገራዊ ናይ ትምህርቲ ፖሊስን ስርዓትን ምኽስኳስ ሃገራውነት ምጉልባት ውድባዊ ዓቕሚ ምድራዕ ባህላውን ማሕበራውን ሰውራ ምድልዳል መሓውር መንግስትን ግንባርን ምሕብሓብ ሃገራዊ ኒሕን ተወፋይነትን ከምኡውን ትርጉም ህንፀት ሃገር ኣብ ዝብል ዛዕባታት መብርህን መመያጢ ሓሳባትን ኣቕሪባ። ተሳተፍቲ እቲ ሰሚናር ንህሉ መረዳእታ ዘበርኽ ኣበርክቶ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ትምህርትን ህንፀት ወለዶታትን ዘጉልሕ ብድሆታት ትምህርትን ምፍታሕ ዝድርኽ ከምኡውን ምስ መርሓ ትምህርትን ህንፀት ሃገርን ኣብ ዝተኣሰረ ብድሆታት ንምዝታይ ድፊኢት ከም ዝፈጥር ብምጥቃስ ዝተቐስመ ተመክሮ ንዝቕፅል ጉዕዞ ትምህርቲ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ምስ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተኣሳሲሮም ክላዓሉ ዝግብኦም ኣገደስቲ ኣርእስታት ኣብ ግምት ክኣትዉ ተማሕፂና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተመሳሳለ ሰሚናራት ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቅሕ ባሕሪ ከም ዝተካየደ ወኪላት ኤሪና ሓቢራ።
0: ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ዞባ ደቡብ ብዝተፈላለየ መደባት ይፅምበል ኣሎ። اب دکم حرن سگنیتن بزعب است خاید مدبات و کل ایرینا شوید کبر برهن زدالو تو زینا و تصب التهاب تمارم
2: زخري ورقاوي إيامل من مسرات بيت مرت الصورة أبزواده وبستفر علي مدبات يتنبهل الله بازي مسرات بعصر شوعة مسكرم أكتما دك أمحالي أبستخايد مخفة سنة سرعات أما حدار من أزواده كمحالي أتو يمان أبران حلافة أحد بهلين سبورتين ممر كيلان في السهيين ببوغنم أبزوس معوكال أقوان حرناطاو كالسي زكاير زنبرا مسرح ممهارن مستمهارن نزدبت حزولة درجانة من رقكاس بابزر حاود دلدل سارت من بارو بمدكاس نزينا وحي رأي زنبارو مدب كون نزقابارو ودف زواق قنبارن مرحيناتون مقيسوم أبتا أكات أمي لنتفتات بيت مرتصورة أبتون الزبازن تبارق سئلاو بمرئيت بعما حدار زوادو أطهبتا أبتسفاتين تخفيتم بعصر شو ما تمسكرم دما سيمينار أبتران حد قتاتن بيت مرتصورة كمون بحلاو مدب تانجيدوم إذا كم زيلو إنكلو عم نقزب على سجنيتي أبستخايدة مساسال مدب نتزخر زن تبارق بحلاو مدب كمون تذكراتات أولاتن آليتن بيت مرتصورة نبر قريبوم أبكلتيو أقات أميتات بمغنيات تتني زخر مدب ككايد أبزقاني ود درات سبور تنستعوة تشلمات تعديلوم عزو الزخرين نحد شوفر هنسات هاقير أبتحت الزبل تيمازت انبلزلو مدبات مبل حمسة عمل زخر من مسرات بيت مرتصورة كساب إسلام مسكرم كغتاليو
0: زخري مبل حمسة عمت من مسرات بيت مرتي صورة أبتع مدبر سرع كناتاو تمرتي زنبرت صابرة بكبزبه لمعارك بعالكلو أبكت ما كرن دمانتي أقات أميزان صابرة سئلو مريت كاريبوم وكلات إيران نزل أخوة أبتعب ميكال حدقو كاربايو
3: زخري مبل حمسة عمت من مسرات بيت مرتي صورة بعصوتو شوعة تمسكرم أبت صابرة نوزوبان أفا بكبزبه لمعارك تتنبيلوم بابتی نبرتی نو زبان آفان سلطان تیم به سراسر زوره به تمرتی کادر انست سات فوم رب، اما حدر نو زبان آفات و یعقوبی دریس زخر ور کاویه بلیم مسرات به تمرتی سورا اب تاریخ اوی توت آبراکت سنبال کلو فولی تزکورات کم زلوب به متقاس، مسرات به تمرتی سورا نرآن مت کلن هز باگم بار، اب تمرتی انست مت ای ولر دوتاتن زن سوار کم زخانه آردیوم. حالا فیم حدرم فایننس به تمرتی کادر لیتنال کلونیل برخات ولد میکل بگونو. أبوان ممسرات بيت مرتي صورة نزينا برد سنكور باريا وسب سرحون كونتات بمزكار فدو بيت مرتي صورة زغنو تومهارو لومي بيت مرتن مويان أبتزل على درجة بتيحوم أب كل عودتات يمرحون يبركتون مهلاو ومزحبن كم زغنة قليزون إذي عزو الزغري نحدش وفريهن ستهاجر ربتحت الزبل تيما زطور دبن أي زغر مدب بمول لعشيق سنبدا باوي مسنا رودات درها تزكرتات تومهارو بيت مرتي صورة مزامور كيحت عمبابان دم يغنيرو إذا كم زيلن كله بمغنات مبل حمسة عمت من مسرات بيت مرتي صورة أب كتما كرن زقر بسل عمريت أمور راس تاريخن مخصقاس هاقر عونتن زلو ترا كالير سلزي كون بعطوب تتحيزو كسر رحلو تعذبتن أكيرتن نازخ آخرون إذا كريب زلو سيلتات نيوات بيت مرتي صورة بحفشة أبوان استراتيجيكاوي مزلاغ نزنبرة كونتات أب تهتي قربن بعتن زكير زنبرة مسرح ممهار مستمهارن كمون كالن تفتاتو مهارو ممهرانن آليتن زنس أبارغيو
0: إذا خمسي لنكالو بمخنيات زخري مبل حمسة عمت من مسرات بيت مرتي صورات مالي عصر تشومون تمسكرم مشت أبكت ماس مرامي دبحت مسكرم موزيك أو مرئيت مالت كونسرت قريبوم أبتي بمتح بباركم شمبهالن سبورتن أو هادي شماغل بعالاتن ستودبن بإيري تي في بقطة تستفنون مدب وانا أكايد السرح من محدار زوام أكل أتو زر إيطول دبرهان أبزس معقل من مسرات بيت مرتي صورة أبك ألسن عماماتن هزباو قنبار حرنت إيرترا حدي كابتو مفوريات رأيتات من بارو غريتم أبتينا أستات كل التسعات أزاد ألم مرئيت أبوان حرنتاو كالسي بتمهارو بيت مرتي صورة قجل بهالي كيحت عمبابان استدرفة تعم زيماتات بنبارات من إسيات الدمت أمان قريبهم تعذبتين إيرينا بزهابو ريتو اتمدب بزيكاتي ندحريت تمليسكا زخرتاتكا كتحدث زلو أقدا حدثي ولدتات نستحل في تاريخ مرات بقليل كفلتو كمز حقزهم بمقلاص كمز عينة مدبات نستودب ملكع كأطل أزخاخيرهم أبنو سبق أردت زنطفات كالات وهابتي أغل قلو تريزم أبن من اللي تاريخة وبوتاتات بس عميتاتن كرسطاتن بأتو كروك سرحا أبن بر محبر وهابتي أغل قلو تريزم تنو الزبا أتو تسق أسرات أويعم إذا تساوي عتز أربا ونن تنسرحتن ياتاتن نايتن تكالات أبن كبابي أمزركب تاريخة وبوتاتاتن كرسطاتن أبن زبس حلو أغات أميوم صحفي محبر أتو محمود محمد صالح بوغنو من اللي تاريخه وبوتاتن كرستاتن استوصلنا أكلات ترايز قد في عمام سلزي كونه وهابتي أقل قلوت تكالات تريزم بعتب كسر حالو تقويعم تساتفتي بقدوم تعودت زبيتاو تريزم نمدنفع وطاوي أستوات أو كمزلو بمتقاس كباطوم زحتت كمزمالو عرقا قيتم زي سعب زينا هاقرات وطايو نمكتالكم دقيمة بخبري عدم أبزينا وتأي أمريكا أبت تاو قداي دستيت غريلاند مس منغستي دينمارك كم تسمامعت برزدنت دولان ترامب حبيرم اتسمم أمريكا أبدستيت غريلاند نز أنحا وطهدران تتاون هلاوه كتسفحو كالو تاقراد دما أبزينا تافقاد أبتا دستيت كتبا وفري كي قبرا زعقت مخانو تقليت اللوم بمسرات توعل أمريكا نتا دستيت تاو ترايزي كونه زلاق قطبا ودقف كت قبر الله مخانوون تفليتو اتسمم بعلوتا كان زيت قالوا بريزيدنت دولان ترامب قاليتهم إذا خمزين كلوا صحف قدرات وطع أمريكا ماركو ريبيو هتو علنة التاوي استرشيكاوي حلمي أمريكا بزوبار كتيك زرقا قسم خانو حبيرهم وقعوا مفرر من نايتي التاوي علز متصومن كم زكايد أمريكا فليت ألم بريزيدنت دولان ترامب نرسيس غريلاند نمورار مدب كم زلو كبوزيت أنحي مغلطيتات كاب منغستي دينماركن كالو تاقرات إيروب أنت آمو كيقتمو مسنحو يذكر أب كل زينا مس انسجر هجرات أوروبا أنت الروسيا زقنا عكينات مخفات يدلوا كم زلوا بريزيدنت فلاديمير بوتين وقسم بريزيدنت بوتين نزيز جلست مالي عصر تشو متمسكرم مس مزي مكل خالنت تان هجروا أبز كايدو ركبيهم قال هجرات أوروبا نتي كينات مولع ترجع جامك المكينات هي أربعة مهلاون زجلست بريزيدنت بوتين سرايتو مدلواتو كسب عزها خير لهم هجرات أوروبا يوكرين مدحان قبل علي روسيا كتتهوت هدروس قمتي كوستا كم زخلات تنتك متوسن حميم بدفئت هجرات معربة بفلما كل تشن عشران كل تنس تولع كينات يوكرين عبز عم تزيد بزخف أمل كعي كايد كم زلي في اللات منغس كندا أب قداي دقف يوكرين مس إيروب أو حبرت كم استحقا قزافليتم كم أقل نيتي وصانة أوروبا حبرتني أوكرانيا لعدي 100 بليون دولار لقاح نمهابة وتسيوون أبزلو مدب كم زيز انبرا منغست كندا رديهم بز مسرت كندا أبتي أب وطها دراون كتباون مدى أوكرانيا زو علي لقاح الجامعة كهلوايهم كندا نزو قمت زيز وصدت سالست دحرتي تحاباري تعبال أوروبا حبرت كتكون نزيتو هبا عدليهم أوروبا حبرت كندا أقدمهم أب إسئلاتات مكل خال ساعات تكنولوجين برك معدنات كتحققزو كمتسمم عزيز كريم مس أمريكا بنقدر كينات آتي هذا لكندا نقدر كسرت عن مقللنا بأوروبا حبرت كم زغنة عتيزة تكاس متن نوت آن نقدي هزبويت ريبابليك تشاينا أبزح الفيش ومنت أوارح مس نايك الميو عمد تمسس على أوارح كنا تأثر كله بالعلي عصر تشوعة تمي تويت كم زعبية تحبيرم تشاينا كاب ورحت الريك صور حين حسن مس مشارختا بتغلالا حموش نتبع عصر تحموش تريليون دولار زقمت نقدو من لوات كم زكايدة تتمت أتصابات قليتهم متن سدد بالعلي عصر تربع تمي تويت متن التودما بالعلي عشان كل تنمي تويت كم زوصخة تحبيرم فريات حريشة تكنولوجي دادن قازن أبتي نقدو قس قس زل على تراكم زنبرم تفليت اللهم أكلتشن عشران حموشتن باستات حموش شميتاويت زعبية كتبا تشاينا أبزع متزي بالعلي أربعة نتبع حموش شميتاويت كو صخت تسبيت كبار بريزيدنت دولان ترامب أب لعلي روسيا حدش إقدا كتأدى كونغرس نزحلف وستاني بمختامو أصلي قوام إذا حدش سقمتين نسألاتات ندادن مكلخان روسيا كمون بريزيدنت فلاديمير بوتين نزركوهم عسرا سمزن بركة زبالة كوبانيتات نزلنا تأثر مخانو تفليت اللهم إتقدا بتوسخي بغطتا ناب أمريكا نزل أخفر ريات روسيا كسب حموش شميتي ميتاويت كرس كخفل زعلم مخانو تحبيرهم أمريكا بكلتشن 25 أستطاع 4 بليون دولار زغمت فريات روسيا بغطتا التو كمز قبرت أبصاباتي تقصم زخم زيلون كلو اتقدا كاب روسيا ببزح ندادي نشمتا چاينان هندن بقالو تاكت ألوان كمز خل بقاقو تعميت اللوم روسيا و چاينا رونتي قدا بمقوام نقداوي ربحاتات النموحاس اللي سقمتات كم ازوصدا تنقيقنا اللوام السقمتي كناتي كرين بزات المعرف النزكا يزلو ديبلوماسا وطعري كعنا افو بدرجة علم تفتير نزلو حسرت نداد دما كقاددو كم زخالي قلت زخمزين كلو برزيدنت دولان ترامب هاقرو قبل علي ايران اصنعاتو نزل قدا بحموشة عمتات كم زلنا وحدتو حبيرو ات قدا بقندو نسلاتات ساعات المكل خالن ايران علما زقابر مخانو تفليت اللوام منغست ريبابليك غيني معكن زينا فرانس 24 ابها غرو كيتنطف تمالي 18 مسكرم بوقعي كلكيلوم فرانس 24 للاونت هاغرو اب حدا غزوتن كب حق ازرحقن حبريتا كزرقح كم صنحت بمخصاصيونت سغمت وسيدوم بزي كازي تحستون ايتا معكن زينا نصت توي قطوبون بوليتيكون غسغس هاغرو كوكوناص مصلحو منغست غيني وقيسلوم غيني ترايزي كونت نيجر مالن بوركينا فاسون ون معكن زينا معراب ناي مقاد سغمتات كوستا مصلحن صصبات يردوم معكن زينا معراب ربحاتات زوكل ان هاغرات تراي زغلغل بوليسي كم زختلاين زوقاسام حزب ريبوبليك تشاينا نقداوي ربحاتان محاسب لعلي اوروبا حبرت نعمل تقبر سقمتي توسد كم تخلات انقام ازي استقلت اتي حبرت تشاينا نقصري نايتنا نبع دغاتاتو تلكن بالالكتريك زنقصاصا تشكركرتي كدروتو دحري مصوعيوم نقداو زي مقداو نمكتا تشاينا متن سدر نايتن تشكركرتي نبع 15 ميتاويت كدروتو اوروبا حبرت تلي بزلم اتي تصاوعت نقداوي زمدنا كلتي اوموغنات بالو تاز المخانو زغلص منستر غدايز وصاي تشاينا هاغرو كمتقاومو باغو حبيرم اوروبا حبرت تابكلش 25 مي تشاينا ابز كايدو نقداو ملوات لعلي 410 بليون دولار نقداو حصرت كم زغاطمو يزغلص تشاينا اوروبا حبرتن بغداي نقدي نايتن بالالكتريك زنقصاصا تشكركرتي كغاچو نايفلما كم زيكون صصبات يردوم كلتيو موغنا تابكلش 25 استاتشومون تميتي بليون دولار نقداو ملوات كم زكايديو زغلص نيمو داتا زينام باكستان تمالي 18 تمسكرم اب مسجد بستفصم نفس قتلتاو متقعتي لعلي 37 كم زموتو معكنا زينا قاليحن بتي أمكينا نتاقي بمتصوار استخايد متقعتي لعلي 7 كم زغسلو ونتا قليزم دحرت متقعتي أب منغو حيلتات سأتان اتم عطوات زي سعب من لوات متقعتات نتي 7 وكسارة كب كم زبوليز حبر باكستان زنك أسعصو عطوات قجلة أليبان نايت متقعتي حلاف النت وسيد اللم باكستان اتي عطقو قجلة حلاف النت كرمي مصادون أفغانستان كسيسا من برا انتخونا قنا منغست أفغانستان أبتها قرز كايزلو ترققام متقعتات وشت أو قلولو زن قلو مخانو بمتقاس نسيقوام منغست باكستان كاب افغانستان سليقوام زاعتو شبراوين ابها غرو متقعتات كمزا كايدو بمخصاص حنا نايمف داي سقمتي كواسد مصنحو زفلاتيوم كم سعبينو عمانغو كلتي ان غرو ابتها غرات واتهدرو متفنان تخصيتو كمزا لو تساب سوات يرادوم زينا نمززام استزينا كندقم أمريكا بلعلي إيرترا أصنعاتو نزقن حتى زي مخلي بينا وإبقادا كمزل على التفتيت أم عبس مراب بمغنيات زخري من مصرات بيت مرتي سورا سيمينارات تخايدوم ورقاوي إيوبيلي من مصرات بيت مرتي سورا عبزوادو بستفر علي مدبات ينزنفل ألوم أمريكا أتقطعوا قداي دسيت غريلاند مسمن دستي ديني ماركلم تسمام عد حبيرام هاقرات إيروبا أنت الروسيا زغان عكينات المخفاتي دالوا كنزلوا برزيدنت بوتين وإسوم منغستي كندا أب قداي دقف يكرين مسي إيروبا وحبرت كمستحقا قزافليتوم

0: أبزحلف مدبنا ودب أدوريس كينو جماعم سكر بحرن بمريتون سفيح زرقح خمسة نبرة إتهم أبن حجي كبساتات إير ترانس من إثيوبيا أنزعم ببوسلت أن تقدم مسؤول تأسس روم بالهم سرعتات إثيوبيا كما أكل نيتي بسوبش وين حصوتات نصف برخو كفال تاريخ أدوريس ون أبتنا سلستش عمد سوبش وياتيو أدوليس حالة كفال جزء أتوم جيروم كم زغلتشوه انتخوانه أدوليس رسوزخ على سلطانين نكسنتن كم زنبرا ننعي رحوق مقدي مستقاقريت زباويت ما أكل عداقان كأند أفدقين سلطانيتات كبساتات إيرتران نكسنت أخصومن كم زنبرا ترينا.
1: Kaufen Sie jetzt eine Jena Autofokus-Brille und erhalten Sie eine zweite kostenlos. Diese in Zusammenarbeit mit der deutschen Traditionsfirma Rathenau entwickelte Brille.

0: أبزحلف مدبنا حمد داسس نيو كاب قدامي موال كرملد داسة كريستوس أبسمين أفريكا زعن ببه تنتاو سلطاني ودب أدوليسن كم أون ناتم كاب قدامي وقال دحر لداسة كريستوس زعن ببو سلطانيتات دوبواوي كبساتات نحيجي إيرتران كاب سالسيك ساب شواعي موال دحر لداسة كريستوس أبسمين إتيوبيا زنبرانك سنة أخصومن زغير تريو تفترة مئتاو برشاوين أبدو باوك إيح بحري موت أتا شبعي كفل الزمن دحل لدتا كريستوس اتياب قماقم بحري مالت ودب أدوليس ما أكلاي كبسا إرترا مالت كوحيتو متألا كسكسي كساب سمين إتيوبيا مالت أخصوم عم بيبوز نبرا سلطاني تاتن نكسن تاتن زبك عالو مدرخينيرو كأند تنك مختام تسلطاني تات دما مسمرات نقدي دب باوك إيح بحري عبيد برشاويانن كاب دوب عرب بزموتون بمتاويو
1: أتي ناي مود أتا موال النبلو وي ناي مود أتا زبنات ناي ناي ترزي ناي ناي سلطاني ناي أدوليس ناي أكسوم رباعي زمن حمشاي زمن عشرشاي زمن مس كده قس بقس مس كاب أبتي مدرخة زنبري بوليتيكاوي عبلالتات ناي كالوت حيلتات بفلاي لماني عرب معصاو أفرج ناي ناي ناي ناي كه بحري حركة كان دي متني ناي ناي ناي كتوا ناي تنقص نتاقسم نبرة نبرة أفرج مس معصاو ناي زي مس متكام ويك أنا مودا ناي ناي نقص نتاقسم أخذت ليه
2: تزعبي روحي مبكع ناي تي ناي تنقداو مسمراتي مبكع قبل كله أدوليس ترى دهر ممتعنا يزوم فرشاوان عرب ناغتما ناتيو تي أب كبسا إرترا زنبرة أب أخصم زنبرة سلطانة دما بمنطر نايزن ناتا داخل ممتعي زحادة روقحي قالوات روقحي تاتونا لو ناي حب مهر تحرشا مقدال ناي كلمة ولوتي مسو زناتا ناي كبابي أو مزنبع زيوم حادة خبتهم روقحي تاتيوم تغندر روقحي مدخام نايتهم نقداو مسمرات ناي كيح بحري
3: until about the 800s common era or AD when Jeddah in what is today Saudi Arabia became the main port on the Red Sea. There was a huge rivalry in the ancient world between Adulis and Jeddah, and environmental factors also contributed to the decline of Adulis. So by about the 800s it was abandoned, but the Arabs also had been engaging in a conflict with the Adulites.
1: كدفعي ترأيو بومة أدوليسن أبكبساتات زنبرا عبيتي كتماتاتن أكسوم حاوزكا كلن كعنواء ويكاني كودكا كيلا
4: زقوانا يكون أب أكسوم زقاتم نبمل هيوات نايزيك سنسالة زبلاكاس أنحكو ب directly بغتها وي بتزاوري يحسبو يو خمس نبره دحرون وتكد ادوليس وتكد اقسم كم زخانه انا نري مالتي
2: ورشاوين العربن كحزو مش جمرو لاينت نا ادوليس نا غود لماتي بزمن ترزما لوتي وي شيفت ناي سنتر شنو بلا وي ماخلا سلطانه ماتي
0: كابشوا عيك في الزمن دحر لتتكريستوس دحر مختمت انت وصلت اني ودب ادوليس لسيتات دخلك أبتحت توم كوشمت عرب زموت وعرب أتوا أفل ما شامنايك في الزمن دحر لدتا كريستوس كا أبتحت مول أقزغات كاب هيجاز زموت بدكي أميهاز فلط وعرب ودغا أبساتي جاوي مسمرك أيح بحرية تدوكي ننزل لوا لسيتات دخلك لسلطاني ودب أدوليستكيان ماكلات نقداون بوليتيكاون فتات الزوبا من بارن ابتن دسيتات زركب اسرات يرد
2: ادلو يساب زبك عدلو باب شامنا يكفل زمن كسا اسر تخفل زمن دهلاك دسيتات دهلاك كاني تراها تساوتا جميرا مالتيو اب دسيتات دهلاك زمت امعوالا نتي دحرو زمت اسلاما وسلطانيتات ملك خيز زخالو وي زحجي كابتي ناي اب كبساتات ارتنان اقسو من ريو استفلي
1: متكاتان ايتي مسلمنا كريستنا زاتو ولو افريكانا ادليس كم بعل ادهلاك ز ز ز ز ز بالا وربات نكيه ባህሪ ጸሎቲ ናይ ንግድን ናይ ፖለቲካን ባህልን አካላት ኮይነን ክቅልቀላ ጀሚረ ማለት እዩ
0: ደሴታት ዳህላክ ንኹሉ መስመራት ቀይሕ ባሕሪ ብምቁፅፃር ቀንዲ ማእከል ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ብምዃን ዝተፈላለየ ኣቑሑ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት እናቀባብላ ናብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ክልእካን ከለዋ ነቲ ካብ ሰፊሕ ክፋል ህንዳዊ ውቅያኖስ ናብ ዓበይቲ ዕዳጋታት ማእከላይ ባሕሪ ዝሰግር ዝነበረ ምንጪ ጥዑም ጨና ዝኾነ ቕፅልቲ ቅመማት ዕንዲዳ ወርቂ ስንሓርማዝ ሉል ድርኢ ጎብየታት ከዓ ይሰዳ ነበራ
1: ዳህላክ ካብ ሻቡናይ ዘመን ጀሚሩ ካብ ስዋኪንን ካብ ምፅዋዕን ዝመፀ ዝተፈላለየ ጥረ ነገራት ናብ መሬት ዓረብ ናብ ግብፅን ክሳብ ህንድን ዘሰጋግር ዝነበረ ካብኡ ዝመፀ ዝተፈላለየ ኣካላት ናይ ንግዲ ወይ ጥረ ነገራት ናይ ንግዲ ከዓ ናብ ውሽጢ ክፋል ናይዚ ኣከባብን ማእከላይ ባሕርን ግብፅን መሬት ዓረብን የሰጋግር ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ
0: ስነ ጥንታዊ ኣሰራት እኩባት ደሴታት ዳህላክ ንመልክዕቲ ዝነበረ ዓብዪ ስልጣኔ ዘረድእ ኮይኑ ዝተፈላለየ ኣሰራት ጥንታውያን መቃብራት ኩፊካዊ ፅሑፍ ዓረብ ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎ ምዕቆሪ ማይን ጥንታዊ ህንፃታትን ካልእ ኣሰራትን ሓዚሉ ይርከብ ስነ ጥንታዊ ኣሰራት እኩባት ደሴታት ዳህላክ ንመልክዕቲ ዝነበረ ዓብዪ ስልጣኔ ዘረድእ ኮይኑ ዝተፈላለየ ኣሰራት ጥንታውያን መቃብራት ኩፊካዊ ፅሑፍ ዓረብ ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎ ምዕቆሪታት ማይ ጥንታዊ ህንፃታትን ካልእ ኣሰራትን ሓዚሉ ይርከብ ስነ ጥንታውን ታሪኻውን ኣሰራት እኩባት ደሴታት ዳህላክ ካብ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝዝርጋሕ ኮይኑ ኣሰራት ዳሕረወት ዘመናት መግዛእቲ ጣልያንን ኢትዮጵያን እውን የጠቓለል

0: هلاوي أسرات زتفلالي سلطانيتات أبز كفال قماقم كأيح بحري دسيتات دهلاكن معرباوي كفال وشمت عربن كاب كدم ممسع عبيت هايمانوتات كريستنا المسلمنان ناب قماقم كأيح بحري جميرو بهلاون نقداون زمن الناسات كمزنبرو ممسع أمنات مسلمنا دما زتفلالي معباليتات كمسنهنسا بهلي قوانقواز أمسلو سلواتات حيزو خمسمهس سندات حبرو
1: نمسا مسلمنا أمنا ترى يكون حزب مسلم مسوا حزب مسلم فلسفنا قانقة سنهنسا عبيتي متتوات ناي ناي ناي لوتي ناي بهالي زحزي ينيرو زي مس متتوا مسلمنا دحرت ناي مودا ناي ناي أدلسن ناي نكسنا تاكسون شيء حزب مسلم صلواتات أبزي أبزي أبز قبابي دحرت مس عبيتي مس مسلمنا تأسس يروز خير صلواتات دمك ساب زحبر سفر لي أسرات الله مساجد تيعون عدن أكلناتيو أبع الكوكب زل مقابرات أكلنات أنتم تسراتيو أب كباب بس عن كباب ينزلوا سفر لي مقابرات مساجد مزت أساس يروز رأي دحر كاس بقص أوشتي كفال نايم مريت إرتران كينون سويرو بعبلا لصلواتات زرأي نايم مسلمنا بهالي كاب عبي صلواتات دحري مودا ناي أكسومن ناي تنتاو دب أدوليسن تأساسي رو زتر أي تريوتات وكوينو زخا كم أكل نايتي ما أكل أي زمن نايز أكوابيلنا ردو أمالدي.
2: Mit einem einzigen Satz eine komplette Website bauen. Anscheinend soll das jetzt mit Wix Harmony gehen, deswegen teste ich das mal. Also stellen wir uns jetzt mal vor, ich brauche eine Website für meine eigene
0: مأتاو برشاوان أبك إيح بحرن من عبال دسيتا الدهلاكن تأنكي مدخامن ودكتن نايتي كابكال أي موال مالت قلت صحفت دماغ أبك أدام أي موال كدمن لدة كريستوس يلومز قلتو كساب سابعيك في الزمن دحر لدة كريستوس ما أكل سلطانيز نبرت ودب أدوليسن كابسال سايك ساب شابعي موال دحر لدة كريستوس ما أكل كتباون بوليتيكاوم عبالز نبرت نكسنت أخصو من يخينون مدخامن ودكتن نايزون كلتا سلطانيتات دما عبزوبا زتفلالي معباليسات كرا ايروز جمرلو مدرخيو
3: ودحر ودكت اقصمقن سلست ادليتي ويكام سلست معباليتات ترايو مجمرتا اتسلطان اقصم تبتاتينو كفالناتو ندبوب قطقيدو
4: اي اقصم حيجي اقصم اينكس نزبهال كبير لوزن برك أب سالساي شاب أيك في الزمن شادشاي شاب أيك في الزمن هانتي كتما سنتر كم زن برت فلوتيو دحريو كاب شامناي في الزمن كسا أسرت شوعتك في الزمن هذا رجو زهونا بهذا بوتا فيست زهونا كابيتال أي نبرن كسا من مصرات غندر
1: زينك سنة تاكسوم زي مس ودغي ناب دواو خفال ناي نايتي نايتي نكسنت ك ك ك كدفعيو ت ت ترايو بومتن أدوليسن أبكبساتا زنبرا عبيتي كتماتاتن أكسوم حاويسكا كلن ك ك كأنواع ويكاني كود كا كيلن
5: أتمنى جستي نوشت عاتيو من ما أكل جبيا نايلوني وقصو عدي سابا وي شواء قال زبها البوتاق يكوني قلن أبو عال ولو أبو عال كبابي أول ساعة أنا قليل كساعة وجام إزيتات أوشتو خينام رحيقهم كابتي الدمز نغروو كابتي قزات أخصم ندوبو بقصهم كيدام أبو حينهم أو أخوينهم أجي في مغنياته خاء بحد وقن فارسي بحالو ذهم فرشنس بدفوس لذن بورو أو عد عرب القسوم سلذن بورو بحالو وقن دما بوغن السودان بوغن العراق إرثا كاوو زنامسو زلمتو سبات لزنبورو إنا نعسي إيو خيرو أسئلو
0: دحرين مختام نكسنة أخصوم سعب الزمانات بزعبات نكسنة يخون أبتي كبابي زنبرا معباليتات زغلت ناي تاريخ هاواف كمزلو تمارا مرتي سنة انتن تاريخن إيقلتو
6: توسم دحرو كم نتكاس عب عسرايك فلا زمن ناب دوبوب كم زغدا يقلت تي ناب دوبوب زغدا سلطانة عب سلسة فلا زمنات بوزحين ردونينا أو عسرايك فلا زمن جن عب عب تتصحف أو سندات يمت ناي زاقوة دحرو زمت ناي سولومون ناي سولوم ناي نكسنة سولومون نولو مالتي ناي شوا ناي قندر دحرو زمت مالتي
4: عبزك كونة تهجين تايو سبس هاقوماوي منغستي قزعاتيو نيرو كاب حادة بوتا حوادة هنك ساقسو هاب حادة بوتا تسانيحوم إذا دما بحادة تاقو عزاي كاب بورشوال زمسة الفاريز صوبو غيرو ساني دوويو هاب حانت بوتا شو ديشتو ورحل تسانيحوم ناتو بوتا كلو مسبرسة غرب غالا كلو مستقبتا هاب كاب بوتا يقو عزو
1: دحري مودا أكسوم دعلي مش شديش دخل زمن متى سلطاني نتحت قصي يا خيدو نيتي بيعني غندر يا خيدو نبزاقو يزبها المتيو نبعسرت حمش عسش تشوف لزمن زمان زناي سلومن سروانك سنة تقولوي
7: بجمرتا مستي مسود كات أقسم نب دبوب قصم كيدوم حنتي حداش كتما أنكوبرت بحال مسريتهم سون حدا كمتناي قدم سلطان زقناي كونان كابو زاغوة دايناسيز بحال يمتز زي كاب تاشعي كساب ساسر سلسة كفلة زفن يوسن
6: أبزوم سلسة كفلة زمن آتقن زوم هاقواف زبلوم زلو خوب كبس عيرتران أب أخصوم دوبو كاب أخصومن أب جماعم كيح بحرس سلطانة تاتناي دهلاك نيروم أب سمينا وخفالن معراوة ويرتنان ما تناي بيجا سلطانة نيروم مالتي
0: نكسنات أخصبون التقوني دحل ودكاتو ببرشاويانين عرب انتدفئو حانساب ندبو بقوتو مسان قولي داقماينا بجماعم كيح بحر قصو أي تملسن كابودكات أخصوم أبشامناي زمن كساب مودة أتعصر سلسة زمن مالشين كالتميتين سبعان عمتا مردما معرهباوي قولاتات غالي كفال ما أكلاي كبسان مبرقاوي قولاتات نحجي إرتران أبتحت من محدر نقسنتات بيجا خمس نبري تاريخ حبر
8: يغريتا كتكت سليا حانت حبريتا اللاتني زخباركم إرتراوين أب ستوتغارتن كبابيون بمجمّرية محبراو سلامتا بمقدام نحنا محبرسب إرتراوين أب سوفن هاوسن كبابيون نعلت عصرت ورح عصرت عصر عصران شدشتن بحبار مس جرمناوين ناي بورغر فيست ويدما سراس فيست كنكايل سلزخونا أبزي معالتي مسانا حابيركم كتوعلو بخبرنا عدموكم ساعات كا كاب فادوس وي عصر تخلتن دحر بوتا او ريشر سراسة 34A 7074 ستوتغارت سوفن هاوسن بدحان موصي بلوخم اللو محبر سب شماغل سوفن هاوسن
7: اب ارتراح جي بزح معباليتات يما تسمعلت كابزياك زيزيا بجاز بحالو كاب معرابا وغمزيوم كساب ابزي مبراقاو يصادفنا إرسا صبو غيروم حزومو محاز ترايزي كوني حمشت زتفالة لنكسنتات كمزقبرو ممكن فلطوم تدالينا ناقويس باقلين جارين كواتا البحالو كمزنبروم ناتوم سنتر ويكا معاكل كمزنبروم بزح ناتوم تروف راف عبزي كبابي هنا كمزلوون كنت تكس نخيلينا
6: نايني جا سلطانتاتون حدا غاب تتكس زلوو ومتبي ناتو حدا غافتي مدغام ناي سلطانتات ناي كبساتات إرترا ناي بيجا هلاوه أب أب أبتي كنت أوصل صنعة نبوتة تاتيو تلازي أبسمين معربة وغفال نيرتران تراني سلطانتات بيجاون عبي أبتن ريو ناي حواف بزي أبكبس يرتران أبسمين وغفال نيرتران معربة وغفال نيرتران قلنا بيجا سلطانت عبي اللون زتزرق حلون نتي حبرت السبنا شعوان ون بالسفر على الإمل كزقلو ولا مدرخي لذا حدا نايدها لك سلطانة كنا قم طنقل تخلى إني بيجا سلطانة ون تلوات عزنا ورمي
0: أبزي كم زعبال إلنا يزر لنا مدرخات كلمة تاريخ أبزو بنا سرائي استفلا لينا كلمة تاريخ سلطانيتات إذا وناني تسلستش عمد تباهي لا تفلت انتخونا قن كم كلن هقرات أفريكا دحر مبر عصرت تشعاتك في الزمن تمسرتات إثيوبيا بزي كاتي أبشابا إيك في الزمن زختمي نودب أدوليس كم أفدق بحرستك أمزنا برا نكسنة أخصوم زترفك فال إثيوبيا أبزو زوبا بفلايد مامس جماعم كيح بحري زخونة بوليتيكا ويخون كتبا ومتأسرات كم زنبار وزحبر أسرات يخون تاريخ بفتسون يلال اتي كم كان دي حمرة تاريخهم جيروم مس جماعم كيح بحري يتأساس رناي لهم زغلسون كسنت أخصومون انتخوني ناي كدمة تاريخ دانبر مس زمناو تاريخ إثيوبيا زتأساس رايكونن نكسنتات أبيسينيا كام نكسنت أخصوم كساب زحجيوان كاب حدا نبكال إننا تسقاقري كي تبتا تخيط أساس شيرو خمز مثلا نززوبا خمز غزان زنتو تاريخ إثيوبيا عندما مسارتن مرتعتاتن زيبلو صنع تاريخيو
7: أب إثيوبيا
9: Verabschiede dich endgültig von Funklöchern und fehlendem WLAN. Nur für 46 Euro. Einmal kaufen, lebenslang null monatliche Kosten. Keine lästigen zwei Jahre.
7: مش أبزي إنفلونس ويكا صوتي ويكا زقون متحاز كجبر ويكا بحافتك بحر كحزو أبوش سامون زقون السنين زي نبر اللوكسي
10: بتاريخ عند حرمتينا إذا نقوله لنا مرتعتاتي أبزي ثلاثة شعامة عند حريت تمليس كاسي إثيوبيا تبهل زحجي إثيوبيا تبهل ولا تي ما أكلنا إثيوبيا تبهل سي بحرون زانتها يقولون
5: دهاريهم كأن كم بحدش ناوقون أو من نادفون نادفو كأن تهاجر كم تقدم ذنبرة بقفتو أو بسيء موم على تبري أم منقوء كالي هاجر كوينو نيرو
11: أما شعو تبس كيح بحرز دوارهم ركب كتنا نقدنا يا مراغب نعود اللي سنتاي كوينو
5: نسو السونيو نسو بزيمة نوستونيو مراغب نوشت مسعتو بزعاتهم بمراحبن بوتدرنان بغالين بخول قديلو
0: إثيوبيوان الهيكان بجزية تاريخ المرتعوتاتن بفتسو من حد حدو زي الرخبن زي التأساسرن زمناوي ملك اعتهاجر مسكد ما تاريخ بمتأسسر سنة انتاون تاريخاون مرتعوتات زي بلو وصواي سلستش عامتات بمفتار تاريخ كزنبعن نزوبانان عالمن كدناقرون سنيحومن اللون كساب حجيزك كاد زلو سنة انتاوي مرمراتن وطيتون جن نزبي إثيوبيا ويانن بقلو وطاعتنياتات صحافتن ستن سنده نيحاسو ترخا زاقول لحس ترخبه مرتعوتاتن أسراتن يلن اكوادا زكايد بزلو مطنعتاتن تخبتاتن ناتي كساب حجيك خيد سنحي نيحاسو ترخا ودوق زقبريو
1: ناي سلسة شعامت سوصوات ناي إثيوبيا أف تاريخي زخونة مزيزة أساسر وي مزيزة أساسر جبتتات والحال نقري لنا
6: حد خابتي نازم رداتا زخاس فوح الزخل بزعات أمنتات كنا متنقلينا مسر داون دا يغام تزبال قوة كل شاء كنزارب كلنا بزعبا تاريخنا حبرة السبات مدرغات تاريخ سنسلتهم متأسسارهم من فلين نوتهم من كيقول لحزة اللوانة بي مالتي انتاي مالتي عب ناي كرنا أفريكا تاريخ بفلاي كابي توبيا عشان هو زمت إذا ناي سلستشح عمد تاريخ زبها نقرالو إثيوبيا نوعلو دار عصر جاعتك في زمن ملكة زحزة هاقيري
0: إثيوبيا اللي كان نتاريخهم بتنعوم ستعمهم من زربحهم من قديك صحفو مسلومي تاريخهم نعناز ملكة تايكونن بزعبو كن مرامر كنتنتنون ايكونن تخوني بقول بابتيني حاسوة ترخان تسوطواياتن موالنا قد دايكن كونغن اينا فكرن سلام هاقرنان زوبانان كزرقو ታሪክና ከዘንብዑ ስቂና ከንዕዘብ ቅቡል ኣይኮነን ነቲ ፅምፅዋያትን ሓሶት ትርኻን ብመርትዖታት ዝተሰነየ ሓቀኛ ታሪክ ክንገልፆ ግዜ እዩ
1: ኢትዮጵያ ወይ እዚ ሕጂ ዘሎ ህሉ ሕብረተሰብና ኢትዮጵያ ክንብል እንድሕር ኮይና ንድሕሪት ተመሊስና ካልእ ሕብረተሰብ ኢና ክንጠቀስ ኣብቲ ናይ ግዜ ስነጥንቲ ሳብ ሸውዓይ ዘመን ናይ መወዳእታ ምስ ኣድሉስ ርክባ ዝነበሮ ንግስነት እዚ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ተባሂላ ፅዋዕሉ ዘሎ ሃገር ተደኪኑ ዝነበረ ስልጣነ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሸውዓይ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ምስ ስልጣነ ናይ ኣድሉስ ናይ ቁጠባዊ ባህላውን ፖለቲካውን ምትእሰራት ዝነበሮ እዩ ስለዚ እዚ መድረክ እዚ እንድሕሪኢናዮ ምናልባት ምዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ዘራኽብ እውን ስለ ዘይብሉ ኣብዚ መድረክ እዚ ከም ሕብረተሰብ በሎ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ በሎ ከም ዝኾነ በሎ እቲ ኣብቲ ግዜት ዝነበረ ስርዓት ኣብቲ ግዜት ዝነበረ ሕብረተሰብ ኣብቲ ግዜት ዝነበረ ስልጣነ ምዚ ሕጂ ዘሎ ዘበናዊ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ዘተኣሳስር ስለ ዘይኮነ እዚ ርክባት እዚ ብምውሳድ ርክባት ይርወን ይኢልካ ክሳ ክትገብር ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ ካልእን መርትዖታት የብሉን ኩሎም ዓይነት ምትእሰራት ዝተፈላለየ መግዛእቲ ተኣሳሲሩ ዝመፀ ዝተፈላለየ ወራራት ነይሩ እዩ ዳርጋ ብምሉእ ወራራት ካብ ኢትዮጵያ ናብዚ ናብ ባሕሪ ገፁ ዝመፅእ ዝነበረ ወራራታት እዩ ነይሩ እዚ ድማ ነቲ ኣብዚ ዝነበረ ፀጋታት ናይዚ ሃገር ንምዝማት ዕብለላኻ ንምርኣይ ካልእን ዝግበር ወራራታት እምበር እቲ ናይ ስነ ጥንቲ ሓበሬታታት ግን ንዕኡ ከም መርትዖ ናይ ርክብ ኣብ ውሽጢ መሬት ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ባሕሪ ኣተኣሳሲርካ ክትርኦ ግን ዝኾነ ስነ መጎታዊ ስተያት የብሉ
8: እቲ ንሎሚ ዘዳለናኩም መደብ ነዚ መስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒዩ በዛ ሙዚቃ ክፍለየኩም እየ